Ayuhan nas, ruya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قلت لصاحبك عن ست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له استمعوا وأنصتوا وأطيعوا رحمكم الله

0: صلى الله عليه وسلم زده يا رب شرفا وكمرا ومحابة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: Muhammad.
1: الحمد لله الحمد لله الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشافينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بما آتى لقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن

كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

أبناءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين رحمكم الله. Mari kita bersama-sama melaksanakan salat gaib dan mendoakan kepada yang pertama almarhumah Fatmah Tuan Kota Angkotasan dan yang kedua almarhum Sayyid Faruq bin Abdurrahman bin Hussein Asyadr.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah